سلام تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخخره خنقربينا مخنياتو بزمد صخلت سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كومون اغداسي حبريتا ملختاتن كومون متعمات موسيقى موسيقى زمان كنقربلكم هنا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

زي خبركم سمعتناك سب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبلس السانحة ومشتن عمد بعل حادة مسكرم بجمار بروتاو قالسنا اب مانهايم الات حمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زي كايد اللي بوتاقا اب اوبر ريد شتراسة تسعة ابتخلو بعلات نقولو

ورحي تشعته سلاز السومون بدحرنا هنا مخانيو زون عبب عزنا سلاز خونة اوخن الكافل بقدامنتك عبزنا هناون كلنا كم قدمنا كن الكافلو بفلاي من اسيات عبزب عالزي ستافنتكم كترئيو قداسيو اكايرت اكالك سابزدو ولو كابزقة تسلنا ابتخال مدبنا كن كيدنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلاسان حموشتنا عمد تصنبلنا صنات اريترا صنعاتنا وحسنا بتحت زبل مريحتما عوشت هاجرن اريتراوان ابزركبلو هاجرات وصان كم وترو بعز ستافي حزبي بلعل دمقتن معارغن كم تصنبل زفلاتيو صنعاتنا وحسنا زبلنا يلوم عمد تيما نمغلص وري انجليزاو ناي سنفت تمارا ماري تشارلز داروين زخافري داروين نحق في القات بقع يسرر دخوم يتأنت كبلي قلي تسوه باقلال تسوه زخوانا هواتاوي ببل تساتو ببقعاتو تتساوارنو تنسن عاتوني كتسالنا تزرقاقيت ودسب امرا سلز تعدلو نزي بحريا وحقزي بمطعون زقير زمدناتاتو ابحالتن من ببارن كم زمسرات زقبر محوراوي هوات بهلن كبرتاتن كما عبل كيليو يخونن بار اتي امانكو هزبتاتن هاقراتن زولو وددر بعمقات مسنس تنتنو زمع بلا ملكعنا زما سررتا وحق تفوتري بقوع يسرر دخوم يتسأنت نزا ابنت زخون كلنا نفلطو حاد التعصر نتاكس عم فارغ زحالف زمن دارقا كلن هاقرات افريكا خامك زعتخ اللاغان كلوا هزبي اريترا مثل جيوبوليتيكا وربحاتات رئيس حيالان أمريكا تباهيلو مسر رئيس وصاني وطني في قوي تتكبار فتحوي كم زي نبري عفتك زي تتصحفي قدات وطا أمريكا زنبري جون فوستر دالاس تزارو بقالات يمسكر بعين فتحي رئيتوز بيري تراب قمت قاتي قبانيرو تخونا قن استراتيجا وربحانا عبك أي حبحرن معكلاي مبراقن علما وسلام انتصدتان تهاجر مستام حزانا يتب ياخد كورن قدن غير والله ازي قالات ازي على ما وزم دناتا تفتحي مورالن كن عنان زي كونه عبقل صمن ربحاتاتن كم زمر كوسي زملكت سلازي دما نربحا حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زرقصنا ايرترا تاريخ چبوت مرداتاي حزب ايرترا افتو وانتي بوليتيكاو بقعاتن تمرتن دخوم سلاز نبرايو قداينا كم زع مسل زي فتحا وساني خون كيلو مبل سلاسان حموشتن عامتنا صنعت اريترا اب نذكر اللقنيات مبار نتي صنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يا تاريخ كن رؤيون كنستنتنا نقداسي مخنياتو بمطن دحريت استمت كايو اخا نقدمي تتسقو حزبن هاجرن كا حلوف تمكرتات موكس خي غبره نقدمي تكسقوم زلو تخولو دروتي بزعوان مسرت عوت فتحاو علاما ايوي بهالي برقت فتحاو علامة حالة راقحينا عاود كخووني خيليو تعوات النتنا يزخونا قداي فتحاو يخون زي فتحاو زوسنقن قالوات بزحط راقحتات اللو فتحاو علامة زلوو قداي بزتفل علي دخمتات كسعاري خيليو عب تاريخ عالمنا نزحك ازيز الرقاقت بزحاب النتات متكاسي كالي بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات سحتي تخولو اللو نزيز الرقاقات عبنتاتون وحدا يكونان عبصور ايريترا تسفع عوات تشلملم زبالولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايولون بزوح تسنكر مدرخات تساقيري عمام مدرخو ببقعاتن بلتساتن زعبي تبقسو انتزي وسادني رخاء تتاريخ بسعرت متدمدمة ويكال مخونة مريح ودب زباو قمبار بز الرقاقات سنة حساباون بوليتيكاون بقعات كمون نزل سن حسابا واستخدتلو زكايرو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سو ساني تدقسي ناتبهالك سررن كحيلن ناتبعب درجة انصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك أيرو خعوات كيلي مسرت عوات هز بإريترا مبار مريح ودف هز باو قنبار فتعاو علاما هز بإريترا نمعوات زهانات سو بقعات كمون هز بنتا قدالاين زرعيو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار حزب اريترا اب تاريخون زحالفه قعزو بلكع زن صوارغي حزب اريترا فتحو علماء كعوت زخاله بزقرم صنعات سلاستقالسي ابرس تمكرو حرنتا وقالسنا اب تحت صلالنا صنت زحالفنا يا 30 حمشتن عمتاتون نزحق زدقيمو ادمي قولو علم نايرب حان وددرن مدرخ مخانا كاف تمكرنان لعلي مسكر يلن عب كمز عينت علماو كنت حبرت سب مسرت اللاو إنك أتصالنوتن كال زي كوني قزع بقعاتون صنعاتوني بزيكو وحسنات يبولون بزيبو أمن دع زيبولو كاتري كم من باري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊፁ ዝንሕፎ የለን ብርግፅ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንፅንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተፃብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዘሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምክኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቅታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀፃልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ፅንዓትና ዋሓስና ክንብል ንከለና ፅንዓት ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝጥቀሱ ክብርታት ስለ ዝኾነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ብዙሕ ወርቃዊ ክብርታት ክኩስኩስ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ በዚ ክብርታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘያፈላለይ ሃይማኖት ፆታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉን ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትክላት ብምምዕባል ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛ ሰብኣዊ ዓቕሙ ልኡል ምትዕማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዕ እዩ ነቲ ዓለም ዘይከኣልን ዝበለቶ ቃልሲ ኣንጻር ርእሲ ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዝተፈርደ ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ነዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኮስኮሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ብምስግጋር ንህንፀት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ኣንፂፉ እዩ ረዚን መስዋእቲ ከፊላ ሓርነታ ዝተጓናፀፈት ኤርትራ ብናፃ ፖለቲካዊ መስመርን ሕርያን ብሰብኣውን ሃገራውን ክብረት ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ብኣርኣያነት እትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ እቲ ኣብ ፅንኩር ቃልሲንናፅነትን ልዑላውነትን ዝተመልመለ ኣብ ኩሉ መዳያት ሓርነት ውሳነ ዘፍቅር ኩነተ ኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ ሳላዚ ገድለኛ ኩነተ ኣእምሮ እዚ ኤርትራ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዜያዊ ፍታሕ ኢላ ፖለቲካዊ ናፅነታ ዘግድዕ ኣቋራጭ መንገዲ ሓረየትን ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን ምፅማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ ብምዃና ማዕበላት ሽርሕን ተፃብኦን ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተኸመሮ ይኮመር ካብቲ ፀኒዓ ዝሓዘቶ ነፃ መስመር ከንደል ህፃ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልክዕ ከም ናፅነት ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ፃዕርን እምበር ብልግሲ ዝርከብ ማንና ከምዘይኮነ ብምእማን ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፅጋዕተኝነት ኣይፋል ብምባል ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክብረትን ብልፅግናን እዮም መሪፆም ፅንዓት ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ናፅነት እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ደጊምና ብዕምቀት ብምስትንታን እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልስን ናይ ድሕሪ ናፅነት ጉዕዞናን ዝተሃንፀ ምስጢር ሓይልና ብቕዓትና ብልፀትና ዝኾነ ባህልን ክብረታትን ብቐልፃልነት ንምዕቃቡ ንምምዕባሉን ምድልዳሉን ቃልና ንሐድስ መጽሔት መንእሰይ ቁፅሪ 88

0: راديو صنعان. هلو
1: هلو أسرس.
0: سلام يا أنس.
1: كما يقولك
0: صبو صبو
1: صبو صبو صبو بروغرام تا حبريتان ديها غربة الليزان بعد حدا مسكرم
0: صبو
1: ترقى كله تغيس كان ديها تغليت الله وركوس خلاص ذلك رقمو خاو كله مالتي نعلى تحموشت ورحي شعاتك تشن إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي هم ذلو هم تزقلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 سان سلستن سلستة زيرو تشعة تمان هايم مالتيو قرب من الوقت وصلها حبريتان تكوز دلي من الوقت تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادة بلاتس كسر أربعة ني هابت فريدهوف كفرتال تخييد ويكا ني كفرتال أفال تبل ناو تخييد وسيدهم أب هيفيش شتراسة وريدهم دحري تماليسهم نتأقام تخيل هذا اللهم قدي بيتأقام وقنا له تبوتا ذي آن محباري وكالي من الوقت قطر حمسة كاب كيف كاب ميكارا ودموتو خاني قطر حمسة أب حال تشتيلة ويكاني أب كيفر تالسيد سيقولون تخوينهم حابشت بلات تبل وريدهم ندحريت تماليسهم نيامان خود الله مالك خبت أطوس ورد نسولون ندحريت تحر نيامان قطر تخيلهم بيامان وقنا له تقزا مالتي ذي آن قربتين حاجة ستكون
0: تبقى
1: ترانسبورت قالوا كل جزئين قبروا له في كم زبل كي بعلات ولا خيباتات أبدا حلفت قبرنا يو ناي بعل ناس ندخون با ناي ناي سنكلان وخو ناي قالوا بعلات قبرنا يو خيباتات أو مخانو من قلاس في قالوا كل قليل كي خازي ألا زي أنا رادة حبري تاناتي
0: أوكي تبقى ناي عقانون تقيسين دي ناي كايزة سلاترون كم بتصوتنا نحنا هون كم تخافلنا نابزون كل سبب كفلي تواخذ صنح إلى كاب نحنا سومن بدحرية يزلو عبنا أي سبورت بعلاتهم كل وقيو سلزي نسون أو خلنا هون تعيشنا لنا سلزي قال أنت زي بالكا أوكي يا يوهانس قال
1: يا
0: تبغ قال
1: يا دلاتني كل سبب يمكن ساتف خيل على لو ما كنا في بعلاتنا جرب علاتنا نحنا ندحرية نغنايو بحوار ندحرية بعلنايو أبغى ما نهيم ده تأمت ناسي كنساتة في اللابن وكل ذبي. ذيك قالوا الحنتي بعلو به تبجس خمسة تزودي.
0: تبغ.
1: أنا كسلا صرت بالكه أنا لك كل أثناون بحبار تخد ناون تبغي عبي عبي بعد كايدو لعمت عمت ناس سبورت ولا تتخايلو إن توم سبورت يدخلو اندهرت مع كيلوم كمان أبو نفسات الفابر نقر ما قد يلا أبو مالتيو غني لي أسرس
0: أوكي يوهانس نحن غني لنا ثانك يو تشاو
1: All right, ciao.

ملأك إبراهام نحنا عندنا بعل حاده مسكرم زدرفا درفيا انا بحكي بزح ترقم زلوا درفيا كتسمع زلوا كاب زقلنا افتي ناي مودع تام دفنا دلا زخر مسكرم سندات كمسان حمشتن عمت انتي بحال نيرو كما اي نيرو زي تاريخ سلا زخونه ناو كنبلينا

ዝኽሪ መስከረም ሰነዳት ቅድሚ 65 ዓመት እንታይ ዝብል ነይሩ? እዚ ኣብ ጋዜጣታት ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ጋዜጣ ይኹን ከምኡውን ብተቓለስቲ ዝግበር ዝነበረ ካብ ዶኩመንታት ዝወፀ ፅሑፋት እዩ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ይወፅኡ ዘሎ። ስለዚ ከም ዘለዎ ኮነንብቦ ኢና ኣብ መሓዳሪ ኣውራጃ ተሰነይ ብ8 መስከረም 1961 ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሓምድ ናብ ሽፍትነት ከም እተመልሰን እናቱ ጉጅለ ኣብ ሃደም ደሚ ድኳን ከም ዝዘመቱን ብዕለት 3 ሰብተምበር 1961 ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ጋዜጣ ዘመን ብዕለት 18 ግንቦት 1961 ናብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ኣልኣዝሃር ዝበሃል ኤርትራውያን ተምሃሮ ነቲ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ ኣብኡ ዝነበረ ዶኩሜንታት ብምቅፃል ሓንቲ ንብረት ናይቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢል እውን ኣቃፂሎም። ጋዜጣ ሓዳስ ዘመን ብዕለት 26 ወርሒ ሰብተምበር 1961 ማለት ወርሒ መስከረም ድሕሪ 25 መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሒዛቶ ዝወፀት ቀዳማይ ዜና ሓመድ እድሪስ ዓወተ 10 ዝልጎሙ ኣብ ዓሸራ ብረት ዓጢቑ ካልኦት ማንኪር ዝተባህለ ብረት ዝዓጠቑ 22 ዝኾኑ ሰባትን ገለ ብረት ዘይዓጠቑን ሒዙ ኣብ መንጎ ቁርደትን ኬሩን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፂኦም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሕጊ ከም ዝወፀ ምስተፈልጠ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝኣክል ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ይከታተሎን ይሃድኖን ኣሎ። እቶም ሸፋቱ ዓጢቆሞ ዘለዉ ብረት ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዘፀግም ከም ዘይኮነ ፖሊስ ኤርትራ ፍሊጡ ይብል መሊሱ ጋዜጣ ዘመን ድሕሪ 1 ወርሒ ብዕለት 26 ወርሒ 1961 ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ፖሊስ ነቁጣ ባሮንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 24 ወርሒ 1961 ካብ ሕጊ ዝወፁ ሓመድ እድሪስ ዓወተን ሰዓብቱን ንምህዳን ኣብ ዝተንቀሳቀሱ ኣብ ጥቓ ኬሩ ውግእ ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ንዓብዱ ፋይድ ክወግእዎን ክማርኽዎን እንከለዉ ምንሽር ዝዓይነታ ብረት ምስኡ ረኺቦም። ከምኡ ውን ኣባላት ፖሊስ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዓጢቕዋ ዝነበረ ብረት ምስ 43 ጠያየት ረኺቦም ኣለዉ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንኬሩ እናተወስደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባላት ፖሊስ ነቶም ዝሃደሙ ሸፋቱ ይከታተልዎም ኣለዉ። ጋዜጣ ዘመን ብ3 ወርሒ 12/1961 ናይ ዝተኸየደ ግጥም ፖሊስን ተጋደልትን ዜና ኣብ ናይ ዕለት 6 ወርሒ 12/1961 ሕታሙ ገለ ፀረ ሕጊ ሰባት ሓደ ወፃእተኛ ዝውንኖ ኣብ ወረዳ ባረንቱ ኣብ ጋሽ ጉርጉጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ሕርሻ ኣዕንዮም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ምስ መፁ እቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ባእታታት ቃበት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ፖሊስ ኣብቲ ዝተሓብእዎ ቦታ ይመፅዎም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ቀዲሞም ተኽሲ ብምኽፋት ንሓደ ኣደም መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ብጥይት ወቂዖም መውጋእቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ሂወቱ ሓሊፉ 4 ብፆቱ ከዓ ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም። ፖሊስ ብወገኖም መሓመድ ኤራ ሙሳ ዝተባህለ ዒድ ኢብራሂም ዝዓዱ ብን ዓረማዊ ናታብ ብጥይት ወጊኦም ምስ ኣልቢኒ ዝዓይነታ ብሮትን 45 ጣይቱን ማሪኾም ኣለዉ ይብል ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 11/1992 ሕታማ ኣብ ዓውሓ ኣልገደም ናይ ዝተኻየደ ውግእ ዜና ኣብቲ ውግእ ነቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝሃድና ዝነበራ 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ተሳቲፈን ናይቶም ሸፋቱ ብዝሒ 15 ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ፖሊስ ኣረጋግፅ። እተን 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ምስቶም ፀረ ሕጊ ኣብ ዝገበርኦ ውግእ ኢብራሂም መሓመድ ሲኒ ዝተባህለ ሽፍታ ተቐቲሉ ሳልሕ መሓመድ ሓሰን ዑስማን እድሪስ ሓጅን ሙሳ መሓመድ ሙሳን ዝተባህሉ ሸፋቱ ከዓ ድሕሪ ምውግኦም ተማሪኾም። ካብ ፖሊስ ከዓ ሳልሕ መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ኣውራጃ ቁርደት ሞይቱ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 7 ወርሒ 4 1962 ሕታማ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣብ
بلاجيندا بيتاما كباب تسني بربعت أبريل شحنت شعته ميتين سوسان كلتن نايستخايا دوق زينا أبزو قز حيل بوليس إبراهيم أحمد محمد علي دالفن زتبعلو خلت تخاب حق زوف شفات قتيلو مس إبراهيم أحمد حمد حاد نوي حبرت مس ثلاثان شو عتنت آية تقات رقيب الله أبزو قز أول بوليس سنبل زخوانة آدم حسن مويتو عواته برتاو قلس مس جمرة إدريس محمد آدم نتي أب سومال زنبرة عركو عثمان صالح ساب بدبدب به أبصره عثمان صالح ساب خاء بشوعته ورح عصرت حدا شحنت شعته مت سوسان حدا كب معاد شو نبي إدريس إذا صعب ملسي سددلو عواتي أم عربا وقلا من كسقاس كم زجمرة مس بوليس كونات قتيمو سب أوك سرطات كم زوردلهم بزحن ايتهم لم ميداز وجو تقالستي استات اربع تشح كم دبصح يخون امبر نعدك واحد كم زلوهم كم اون عواتاتهم براديون ناي مقلح صقامات كم زلوهم كاب دبدب بها خرداك الى لهو اذا كل تسفا زهب حبرتاتاتيو انت نبزحتهم تقالستي بزملكت تم حبرتا زهاب وخا زغانن وي مثلني بزخونه كن تقاومو برخه موصوم انبزاز حقسيو متبوع عمك أقداسيو نسخة زكاة لك كاتسعر قبر أنا بوغاني أبزر لخوة بوتا خويني انتاي كقبر كم زخيل كحبرك إيه كابت شعاتك سام عصر تربعة ميازيا شعنت شعاتة ميسسان كلتن أزازي بوليس أورا جابار كا مجر قويتو أم قبرزقي أبهاي كوتا بارنتون كيرون كالب بوتاتاتن نهزبين أي زكايدي حموشت أخيباتات دقائق زحازة عصرت حمشتا قطعات زلو وسند نتحستا مقلطيو كم زيزبل أسفيرو ويركب كم تقول لكم التفلطوة حامد مراحي شفاتي إنيرو نسبة سلطان إنجليز إيدو مسابقة أبقرسات نفسون تريتون نمحلاو أربع تبرة تواهيبوا قروب صانيحو أبقرسات شكاز تبهالي نخمزمز نفسبة سلطان حتى قريبو نيرو حتو مستانسك نتتسا وعتي كبيراتات نازرات كم تنكي من تاقو غيرو أعريبوهم دحرز حامد نامنا شفتنات كم اللاس يدل كم زلو من قستك رداكي إلو بزي مخنيات نم حدار أوراجا قردادا محدار وردات سنين عزاز فوليس نايت وردان لأخلو أبقرسة رخيبهم كأ بزعبان شفتنات ناي مملاس مدب بزي ملكت زي سمع زرباتات تمايتهم انتخونا حامد نتي أبهلا بمنتاق من قستي كأسرو يدل كم زلو تزاريبو أبتركب أم حدار أو راجع مسؤول أبس مراك خير مسحاتو أم حرس تتصميد خمزة الله بمحبار بعلو خموز أم خانوق على تولو يخون بر أب كند قالو زخبر نتمن قشتزة فقدرلو أربع تبرت حزو ناشفت الناس راح نمكياد نابتهم بعلو زقومم قجل شفاتو تتصميرو حامد بزي كازين أب قرقجي كيدو نبرتين أي تعدي أخيبا بمكياد نحنا شفاتو زي كون ناس نتبو وصعتنياتا توقو بيت زلو مريتران بانديرانا نملاس نكالاس زلونا سراويت حرنتينا الوام هزبي نزوربو امينوم كمرآيا حقوسوم لام حريدومولو حامد حق انتنا يتزبولو نمرققاتس افتعدن زنبرا عوفاري سينيور سيلفيو افيساني تصويعو عوشت عصر تحمشت معالتات حرشو قديفو كخييد ازيزوو افز حالفة شمون تأوارح مبزح تخوم نايتي حامدن ان حامدن سعبتن مدن قار تأمنوان يركم بزح قزينا شفاتو من كسقاس نبوليس كام محبار تقلطيبكم يغم كمتي عب كالب بوتاتات زترعي نشفاتو توا قووم اي نبلوكمونينا كلكم كم تفلتوان بارلاما ايرتراز وطلقو نتاو قد دايز ملكت اواج كتر حادة حمسان حموشتان اللو بمسرة زا اواج زخاء بوليس نزخونا بغات تاو قداي زتر ترسب نشدش توارح كأسرو سلطان اللو عبز حالفة شمون توارح زا اواج زي عبتوم سدرابيت شفات تترائي توسين نيرو كاب حجين دا حارقن زخونا سب بزعوا من كسقاس شفاتو حابريتا مزحب ويحاقس مزي بركت بمسرة زا اواج زي نشدش توارح كأسر مخانو كقل تسألكمون اتنققوكمون اللوخو بتوسخي منغستي ناشتو عدتا تبحان تعبع عد خطرنفن وسين الله صتتاو رغات كساب زرغاغص كا بمسرج اواج اواج قصر حدا 55 كنسرحينا يبل ميجر
ጎይትኦም ገብረዝጊ ዘቕረበሎም ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ እዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ኣካል ግዝኣቱ ክገብራ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ምፍራስ ፌደሬሽን ብድልት ህዝቢ ኤርትራ ከም እተፈፀመ ንምምሳል ዕግርግር ኣብ ዘይብሉ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክፍፀመሉ ይደሊ ነበረ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቅሒሩ ከም ዘሎ ኣይተኸወሎን ፌደሬሽን ቅድሚ ምፍራሱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ማለት ብ27 ሰነ 1962 ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሰራሕትነታት መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን መኮንናት ኣመሓደርቲ ደያኑ ሓለፍቲ ቀቢላታት ኣመሓደርቲ ኣውራጃታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣኼባታት ስግኣቱ በዚ ዝስዕብ ቃና ኣቕሪብዎ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ካብ እትፅምበር ፅርግያታታ ማዕርፎ ነፈርታን ወደባታን ንምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላት ኣሃዱታት ሕክምና ኣብያተ ፀሎት መስጊድን ኣብያተ ክርስትያንን ንምህናፅ ብዙሕ ወፃኢታት ገይርና ነዚ ኩሉ ንምህናፅ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት 74,819,817 ብር ኢትዮጵያ ውፅኢና ብዘይካዚ እውን ደርቅን ኣንበጣን ምስ ኣጋጠመ ከም ዝሓገዝናኩም ካብ ግብሪ ነፃ ከም ዝገደፍናኩም ፅቡቕ ገይርኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡውን ሓረስቶት ንምሕጋዝ ካልእ ወፃኢታት ተገይሩ እዩ ንሕና ነዚ ምእንቲ ኤርትራ ኢልና ዝገበርናዮ ብዙሕ ወፃኢታት ምጥቃስና ነቲ ኤርትራ ኣቓልቦ ኣይተዋሃባን ዝብል ሓሶት ገደብ ንምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብግብሪ ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ ፀላኢ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ጣልያን ሃዲሞም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ን7ተ ዓመታት ማለት ካብ 1935 ክሳብ 41 ምስ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኣንጻር ፀላኢ እናተዋግኡ ኢትዮጵያውነቶም ኣመስኪሮም እዮም ኤርትራ ናበዲያ ኢትዮጵያ ክትምላስ ዝተካየደ ፃዕሪ እውን ኢትዮጵያውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራ ብምንፅብራቅ ዓብ ተራ ተፃዊቶም እዮም እዚ ዘኩርዕ ተግባር ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣምን እየ እንተኾነ ግን ኣዝዮም ብቁፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ዕሱባት ናይ ደገ ልኡኻትን ኣብ ውሽጥን ኣለዉ እቲ ኩነታት ካብ ሎሚ ፅባሕ ክመሓየሽ እናበልና ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ፀኒሕና እቲ ዝሕዝን ንስርቅን ዝምታን ናይዞም ኣሻበርቲ ገለ ወፃእትነታት ፖለቲካዊ መልክዕ ክህቡ ይፍትኑ ምህላዎም እዩ ብድሕር እዚ ሃይለ ስላሴ ቅድሚኡ ተራእብ ዘይፈልጥ ማዓርግን ንሻንን ናይ ክብሪ ስያመታትን ይዓዲሉ ሽዑቡ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዝወፀ ዜና ከም ዘመልከቶ ኣብቲ ኣኼባ 13 ሰባት ደጃዝማች 19 ፊተውራሪ 19 ቀኛዝማች 62 ግራዝማች 3 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ኣዛዚ 13 ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ኮኸብ ኣዛዚ 9 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ናይ መኮንን ደረጃ 33 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ መኮንን ደረጃ 67 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ ፈረሰኛ ደረጃ 08 ናይ ሃይለ ስላሴ ብሩር መዳልያ ብድምር 246 ሲቪልን ወተሃደራውን ሓለፍቲ ሽመት ተዓዲሎም ድሕሪ እቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ በስመራ ዘካየዶ ኣኼባን ዝዓደሎ ሽመትን ወኪል ወይ ከዓ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣብይ ኣበበን መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ስፍሓ ወልደ ሚካኤልን ነቲ ፌደሬሽን ናይ ምፍራስን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዕላማ ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ናብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ቁርደት ከረን ኣብ ዓበት ናቕፋ ባሮንቱ ሃይኮታ ተሰነይን ሰብደራትን ሰፊሕ ዑደት ኣካይዱ ነቐሉ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብኤርትራ ልትናንት ጀነራል ኣበይ ኣበበ ድሕሪ 2 ሰሙን ካብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዘካየደ ኣኼባ ብ12 ሓምለ 1962 ብዛዕባ ምፅምባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንምክያድ ኣብ ቁርደት ብዙሓት ሰበስልጣን መንግስትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሳተፍዎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣካየደ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተጋደልቲ ሓንቲ ዝተፈንጀረት ካልኣይቲ ከዓ ከይተፈንጀረት ዝተረፈት 2 ናይ ኢድ ቦምባ ተኮሱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊት ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊ ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም
ጋዜጣ ዘመና ምን 14 ሐምለ 62 ሕታማ ሚኒስተር ፍትሕን ሕግን ዑመር መሐመድ ሓሰኖ ሼክ ሳልሕ መሐመድ ኣሰይድ ምስጦፋን ዝርከብዎም 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ድማ ሌተናን ጀነራል ኣብይ ኣበበ ደጃዝማች ሓምድ ፈረጅ ኣብ ቦምበር ባይተ ኤርትራ ብላታ ቁምላቸው በለጠ ተሓጋጋዝን ደራሴ መላእከ ሰላም ዲሜጥሮስ ምክትል ኣቦ ወንበር ባይተ ኤርትራ ተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ዳይረክተር ምምሕዳር ሓፈሻዊ መራኸቢታት በላይ ገብረ ዝጊ ኣብ ማሕደረ ኣውረጃ ቆደት ኣለማየ ኺዳኑ ሓላፊ ክፍሊ ፕረስ ኣብ ቤት ፅሕፈት እንደራሴ ኣጠይብ ዓብደላ ፍሉይ ፀሓፊ ኣቦ ወንበር ባይተ ኤርትራ ዝርከቦም 31 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 14 ሓምለ ሕታማ ስፊራቶ ይርከብ። ብ14 ሕዳር 62 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወሰኖ ፌደሬሽን ብኢደ ዋኑኑ ኣፍሪሱ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ፅምበር ኣብ ዝኣወጀሉ ግዜ እምበኣር ኣብ ታሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ተቃውሞን ወጥርን እዩ ዝነበረ። ድሕሪ ምፍራስ ፌደሬሽን ውሳነ ሕብረትን ቀዳማይ ዝተወስደ ስጉምቲ ነታ ወግዓዊት ልሳን መንግስቲ ኤርትራ ዝነበረት ጋዜጣ ዘመን ስማ ምልዋጥ ነበረ። ነዚ ብዝምልከት ጋዜጣ ድሕሪ 2 ሰሙን ድሓንኩን ጋዜጣ ዘመን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ ኣንቀፅ ከምዚ ክትብል ኣፍለጠት። ኣብ ውሽጢ ፍቕርን ሕውነትን ዝመልኦ ኩነታትን 10 ዓመታት ዝነኣድ ኣገልግሎት ድሕሪ ምሃባ ጋዜጣ ዘመን 10 ዓመታት በዚ ሕታም ዝብቅዕ ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ ሰሉስ 27/11/2062 ከዓ ብሓደ ህዝቢ ዝተፈትወን ክቡርን ሕብረት ዝብል ሓድሽ ስም ሒዛ ክትወፅእ ምዃና ንኣንበብታ ነፍልጥ ክብሉ እዚ ፅሑፍ እዚ ዘርጊሖም። እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ግዜ ሓደ መስከረም ዝነበረ ታሪኻት ኣብ ጋዜጣ ሓደስ ኤርትራ ኣለኩም ኣብኡ ነንብቦ።